0: سينمات سالي سينمات سالي السوق شوف داك السمو من الجمال ديال كندا ولا شي ناس من شي موريتانيا ويجي معاهم باش اللي جايين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Estás escuchando